اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مكاماً محموداً الذي وعدته.